0: Le passage que vous allez écouter a été imaginé et réalisé par des personnes accueillies au refuge solidaire.
1: Et à la Tex-Tex.
0: Le micro se balade de main en main.
2: Yo, Nana Radio.
3: Nana Radio.
4: Réseau Kadim.com, Nana Radio.
5: Le thé à la menthe, c'est la meilleure boisson.
6: Na ya werda, wekom asdika, nena fil khurba, ashtekhna albaqa, tsallakhna aljibal wa barra almasaib. Nena fil khurba, afra as-sahra.
7: Radio menthe itinérante.
8: C'est la radio des âmes vaillantes, bruyantes, éclatantes.
6: Na radio.
9: يو سلام سلام عليكم في هذه الحياة ديال القوات تعلمنا في هذه الحياة ما كتبتها كنعيش لا جينا نشوفوا في هذه البلاد لا حياة لا عيش بغينا نعرفوا في هذه البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف علاش في هذه البلاد إذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف بغيت نبيع نشري في الحرام ضميري ما باغيش نقول العقل يتكلم هاد المحنة غادوز نقطة بنقطة غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين علاش في هذه البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد رئيس كبير اسمه الكاراتيب الخبزي وعندنا رئيس كبير
10: راديو نعنع خيزون جزر فلسطين صافي البابور البابور حراقة طالب لي بيتين ماما ماليزيا ونعيشوا في الطريق
11: 1 2 3
12: نعنع راديو